الله لا يحيي القوم الظالمين. وقول الذين كفروا للذين آمنوا لو كان وقول الذين كفروا للذين آمنوا لو كان وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق وهذا كتاب مصدق لما وهذا كتاب مصدق لسانا وهذا كتاب مصدق

0: يجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل مستقبل فلما رأوه عارضا مستقبل أودياتهم
1: ianya pendek أودياتهم
0: أودياتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبح لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكنا

0: وأفئدة وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا
1: إذ كانوا
0: ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجهلون بآيات الله وهاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون

مصدقا لما بين يديه يهدي لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا

0: أولم يروا أن الله التي أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعيا
1: ولم يعي بخلقه
0: بخلقهن بقادر على أن يحيي الموت على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين
1: كفروا
0: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قل أستغفر الله أليس هذا بالحق قالوا بلى ربنا
1: وربنا ada banyak
0: قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو الأرحام فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقين
1: نعم
0: إلا القوم الفاسقون
1: نعم طيب جزاك الله بارك الله فيك
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
1: Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kami persilakan Nenek Ros.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Nek. Surah Muhammad ayat 1 sampai 11.
3: Mohon dengan ya, Ustaz.
1: Silakan.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وصدوا

0: بما نزل بما نزل
1: وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم

والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأين

0: Music or Ella.
1: Yeah.
0: What's that? فَأَيَّ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ولا أستاذ أفضل فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم.
1: نعم جزاك الله يبارك الله فيك.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan Bu Narti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة
1: Wazukiro kafnya tidak bertasydid.
2: Wazukiro fiha alkitalu ra'aital ladzina fi qulubihim maradun yanzuruna ilaika nadrul yanzuruna ilaika يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ فَإِذَا أَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ فَهَلْ أَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُ وَأَعْمَى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن

0: تبين لهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله ألوانهم.
1: Masya Allah. Jazakallah. Sampai situ ya, Ibu. Jazakallah
0: barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kami persilakan Bunda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ayat 30 38.

0: ما نعم ولو نشاء
1: لا لا أريناكم
0: ولو نشاء لا أريناكم فلعذرت. يا الله ما شاء الله.

0: ولهو
1: ولهو
0: لا واو nya enggak dihakokatkan ولهو
1: ولهو
0: نعم
1: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو
0: نعم
1: نعم وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ إِنْ يَسْأَلْكُمُهَا فَيُحْبِكُمْ
0: تَدْخَلُوا نعم نعم
1: ya
0: diulang
1: تَدْخَلُوا تَدْخَلُوا
0: sebelumnya diulang
1: Iyas'alkumuha fayuhfikum tajakhalu wa yukhrija'au

0: نفسي والله الغني وأنتم الفقراء. Ustaz, ini kalau wakaf wajibnya tetap ya Ustaz?
1: Nah, iya. Itu wajib.
0: Wajib.

ولا منافقات ولا مشركين ولا مشركات الظالمين بالله فيعذب المنافقين والمنافقات والمشركات الظالمين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء.

0: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا.
1: نعم sampai situ. Jazakallahu barakallahu fiik Ummu Abdillah.
0: Assalamualaikum.

ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم.

0: القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: راديو مؤات من جبل 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran.

بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله.

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر

أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدًا عبدك ورسولك اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر.

من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في دين

عبده فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم بسم الله.

أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة

عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم

تهتدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا

0: أذكار النوم.
1: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها

الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوق

0: إنسان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين.
1: راديو مؤاد من جبل 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد

نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.

للشيطان وشركه وأن أقترف على نفسه هو السميع العليم وهو السميع العليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه

بعده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده لا إله إلا الله وحده لا شريك له

وزينة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.